لصين جرني أنجل فيلملو آشا بوسليني سندس لوتوم كانين بين مجرو يانغ لو يانغ شيكن آدي برمن فيلملو ديكريمس تينجوك بيكا كاستا دنيا فيلملو محمد رفيني سندس حضرت جايبوري سومسكاني لوا لو يانغ شيكن شانكر جاكيشن.